شوف الكيلومتر دي كيلومتر دي الصوت شوف داك السيمو من الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف لك اللي كلمه تي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي سيتي

شوف الاخر اللي كذا متى اذا ما تسالت اذا ما تدرس السوق شوف داك السمو المول الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا.

شوف الله يخليك الى متى الى متى ساليت الى متى تدوز السوق. شوف داك السيمون في المجتمع ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد